0: يا قولي من هادشي لا جاية هازين زين عقل كيدوك العربية قلبي قلبي نخطف حيالية ندير الكوراج ونعطيها تليفون
1: ألا لا ألا لا دايتني الماريكان وسوق في كاديا.